Tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack